قالوا لن نسعد على ذلك البيت والذي فرحت بها أنقاط إنما في هذه الهاتف إنا أمن بقنا نوم

0: الله الرحمن الرحيم دورة المية تسمى الأخوة بمير أحمد مصمحة أوبيه حاضرة تلون بنسي ردود خطرة الإستهال عن العلماء وأنه مسماد الحدبية هيا ممسكا بريال العلماء دان مروغان ثلاثة الكبير الدارين في أمريكا والله قضية الشيخ أبو محمد صلاة بيتين كندوش فهو فعادة بري كتب يأمى جمع له أستاذ خير بن سعيد أسي حفظ الله تعالى فدهي السبت تقال لفرط رايا تربو باتن فومات هتري حتى لفنلا تربو دوريبو كوبلو لنجا مسيح بعد المغرب سامبا سلعة في مسجد الروح بمرح كوتنا مالو
1: الحمد لله وصلت السلام على رسول الله.

وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين محمد رحمكم الله، بدأ بالعرية إن شاء الله بركان سيسي الرمة dari muhadharah yang disampaikan oleh Fadhilat Syekh Salah bin Fudail Dandush Al-Adani hafizallahu taala. Muhadharah yang berisi khutbah istilal ulama wa annahu min sunnatil hadiyah. Bahaya memisahkan diri dari ulama dan maka salah satu ciri-ciri hadadiyah. Baik, ikhwan fillah rahimah wa muhadharah saja kita mulai sejumlah ini. Berkata Fadhilat Syekh Salah bin Fudail Dandush Al-Adani hafizallahu taala, "Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di majelis malam hari ini ana ingin membahas dan menyampaikan satu permasalahan penting yang ana kedepankan.